0: 2024، وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعاً مختلفاً، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقاً عالمياً تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية، 15 عالماً تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور. لا بوصفها طيوراً جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءاً أصيلاً من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2 مليون درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1 مليون درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.
1: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: عيوني
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: نجاحة نجاح للوطن.
1: كل امرأة إماراتية تحقق إنجازاً في موقعها تضيف لبنة جديدة في صرح الوطن، فنجاح المرأة ليس إنجازاً فردياً فقط، بل نجاح للوطن بأكمله ومسيرة تنموية تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
3: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: مع ابو ظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء ابو ظبي

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

0: بضبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي أف أم.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: الأم والمعلمة والقائدة.
2: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلاد. معالي سارة الأميري.
4: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.
2: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90

استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إيان موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.

صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. وعيش أجواء أبوظبي

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني. شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.
1: نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل. موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع أبوظبي FM.

وضربتك بتدريب أبغي أصاوعبك هدافي لطارنا الربط المهاريب لذايرات أم العوادي القفلهن عساك ما تخيب واقصد القايدهن عناد.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو يخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كده.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي، ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم، اليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية، وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية.

0: البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
1: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
0: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكرا للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكرا للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكرا لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك

0: وكل عام وانتم طيبين ان شاء الله. اريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على امهاتكم وتسلموا لي على امهات امهاتكم المبروكات.
1: فخورين بالامارات.
2: امارات الخير، ارض المحبه. المحبه والاخوه عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا
0: وبجمل الأبيات تمتزج

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adhex.com. تراث

بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: الأغاني اللي تحبها.
1: والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي.

المتعة تبدأ من بوظبي FM. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

أبو ظبي اف ام، صوت النخبة تسمعه الصفوة. ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبو ظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبو ظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبو ظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية، دانات من بلاد.

0: معالي سارة الأميري.
1: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات،
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات. رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن ما ننتهي.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن ابيات شعري مات ويد
3: بوظبي اف ام

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: صناعة المستقبل.
1: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
3: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

وانا بعد مشتاقك يا شوق قلبي انت يا كل الغلا حاكم وحكمتك على قلبي ملك تامر ولبي في خضوع وفي ولد.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

ابوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب وعيش اجواء ابوظبي اف ام. ابوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه. ابتداء من 14 من اغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك بطاقة إياند موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
2: المرأة الإماراتية قصة وطن.
3: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
2: يوم المرأة الإماراتية.
4: يوم المرأة الإماراتية.
2: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي سارة الأميري.
5: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما لحدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

رحيب أخص بها حبيب واحد غالي، رحيب أخص بها حبيب واحد غالي.

احبه وشانه عندنا غالي هلا باللي نرى احبه وشانه عندنا عالي ولو راح ما تكفي لهم مليون ترحيب ولو راح ما تكفي

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

ظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوضع.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.
1: شكراً أم الإمارات.
2: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
1: يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
3: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نكد

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: لقاءات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام، معاكم دايما اقرب.

0: اف ام صوت الامارات اللي تحبه.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
0: القيادة التي آمنت بالإنسان.
2: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
4: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساسة، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ليذكرتك بين جلاسة، وانقالوا انت إماراتي.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتك.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.

لأن ذوقك يستاهل الأفضل. بوظبي أف أم. ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية، 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: شريكة في الإنجاز.
2: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
4: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إياند موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إياند موني، تطبق شروط والأحكام.

عارفك نفسي يا نفسي يا يوم يا أمس.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: أحلى يا أبو عامر.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هو.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي أف أم.
2: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: تغير الموجة.
1: المتعة تبدأ من بوظبي.
0: FM.
1: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

لنا الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
0: بنت زايد.
2: آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بأن المرأة نصف المجتمع وشريكة أساسية في التنمية، واليوم تجسد المرأة الإماراتية تلك الرؤية في كل إنجاز تحققه وكل بصمة تتركها في مسيرة الوطن.
0: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
4: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما لحدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: لحظات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس حلاها غير.

0: هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصدع؟
2: أهلا، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي FM.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس.

ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائراً في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعاً مختلفاً، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية، 15 عالماً تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور. لا بوصفها طيوراً جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءاً أصيلاً من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة الصحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 أف

0: كل لحظة أجمل مع بوظبي اف ام. انا مسافر هالشهر وكل مرة اتوتر من اسعار الصرف لما استخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة اي اند ماني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك افضل اسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الاماراتي وتستخدم

0: تستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
1: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
0: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
1: ممتاز.
0: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني. تطبق شروط والأحكام.

0: المرأة هي خط خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرة متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني. في عام 2006 ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%. نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكرا للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكرا للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكرا لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
2: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
3: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا، أحلى مكان، حلوة، نعم، وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

خلها دوم في البال. ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي FM. خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويت.

0: الطموح يلامس السماء.
1: لم تعد طموحات المرأة الإماراتية تقف عند حدود معينة، بل وصلت إلى مجالات الفضاء والعلوم المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، حاملة اسم الإمارات إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
3: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: مع أبوظبي أف أم.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي أف أم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي برنامج صوت الملاعب عبر الأثير إذاعة أبو ظبي اف ام، اهلا وسهلا بكم في هذه الإطلالة. اليوم الثالث من دوري أدنوك للمحترفين، وبالتحديد في الجولة الثالثة آخر مبارتين بنهاية الجولة الثالثة شهدنا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية المباريات. كانت هناك مبارتين استطاع الشارقة أن يفوز على حتى عندما حل ضيفا على حتى، أما الوحدة استطاع أن يفوز على بنياس 2-1 ليخطف الوحدة أول 3 نقاط بعد 3 جولات، وبنياس حتى الآن بصفر من النقاط. بالنسبة لمباراة الوحدة وبنياس، سجل أهداف الوحدة فاكوندو دانييل في الدقيقة 23 قبل نهاية الشوط الأول، استطاع يوسف نياكاتي أن يعادل النتيجة في الدقيقة 42، علاء الدين زهير في الدقيقة 89 تأخر هذا الهدف كثيرا، ولكن كان في توقيت مهم جدا في مباراة النقاط 3 كان مطمع الفريقين حتى التعادل لن يرضيهم. الوحدة استطاع أن يكسب أول 3 نقاط بعد 3 جولات.
1: وحداوي

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: ألف مبروك لفريق الوحدة، جماهيره وكل منتسبي هذا الفريق، فوزهم اليوم وحصولهم على النقاط الثلاث، ونتمنى

0: ذكرنا ملف الأول سوف نتحدث عن مباراة الوحدة وبنياس. بنياس خسر أمام الوحدة عندما حل ضيفا على استاد آل نهيان. عبد الحميد المستكي، الكثير والكثير من العناوين كابتن في هذه المباراة. كنا نتمنى أن عمر الخريبين يصل إلى هدف 100 في الدقيقة 70، كان بيحتفل بهدف 100 في دوري أدنوك المحترفين، ولكن بعدها ما زال على رقم 99. الوحدة في هذه المباراة يقدم الأهم وهو الفوز بالنقاط الثلاث. يعني قبل ما ندخل الاستوديو استمعنا إلى فهد الضنحاني قال نعم لا نقدم مستوى طيب، ولكن ظروف المباراة على الأقل كان يجب أن نخرج بتعادل، وهم مو براضين على نفسهم.
1: صحيح، أول شيء مش وقت هدف المئة مع الخريبين برايا يعني.
0: الأهم النقاط الثلاث.
1: الأهم النقاط الثلاث، لأن تعرف اليوم إذا ما فاز الوحدة كان بتزيد المشاكل، مع أنه أيضا اليوم اثنين لعيبة جدد اليوم في ملعبه، أيضا المباراة الثانية على التوالي. اليوم الوحدة اللي دائما ما احنا نقول هو من من من الفرق اللي دائما تكون جاهزة لبطولة الدوري، اليوم صراحة أهم شيء عمل الوحدة أنه قدرنا نكسب الثلاث نقاط وفي هذا الوقت زين الأخير من المباراة. أما من ناحية بنياس كابتن، أنا بالنسبة لبنياس كابتن اليوم لثاني مباراة على التوالي يخسر في الدقائق الأخيرة، وهذا دليل على أنه هناك يعني يكون سرحان في هالدقائق الذي هي مهمة التركيز فيها أكثر من بداية أو نص المباراة. قبل الهدف الثاني كابتن في فرصة للوحدة لو تقول طبق الأصل الهدف الثاني، ولكن قدر أن ينقذها فهد الضنحاني وتروح فوق العارضة، لكن الكرة الثانية ردت إلى لعبها في كوندو وردت إلى على الدين وقدر أن يسجل الهدف الثاني. السرحان هذه في آخر دقائق لبنياس هو اللي كلفه للآن 6 نقاط من مباراتين، مع العين الهدفين الأخيرين في الدقائق الأخيرة. وأنا أعتقد كابتن بأن هذا السرحان هو من أهم ما يملك اللاعب على أرضية الملعب. إذا تكون متماسك، شوف بعد ما ضيعت الهدف اللي ضيعه نياكتي بالانفراد، كان من المفروض زين أن أنت خلاص تركز على أنك تطلع بنقطة، على أنك تدافع أكثر، على أنك تبعد الخطر عن مرماك، ولكن لا زالت هناك ثغرات في دفاع بنياس يأتي منها الدقائق الأهداف الحاسمة اللي منها خسر 6 نقاط في الدقائق الأخيرة.
0: دكتور قبل ما ندخل في التفاصيل، أكيد في نقاط كثيرة سوف نتحدث عنها. الوحدة وبنياس، سوف نتكلم عن الوحدة وتكلم عن بنياس، ولكن بشكل عام كيف شاهدت هذه المباراة وبنفصل في المباراة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نبارك لفريق الوحدة هذا الفوز ونقول هارد لك لبنياس، مع أنهم قدموا مباراة مع الوحدة مباراة جيدة ومتكافئة وجهة نظري. في اجتهادات خاصة من كانوا نادي الوحدة أو نادي بنياس، استقطاب أكثر من لاعب خاصة بعد خسارتهم في أول مبارتين. اليوم شاهدنا أكثر من لاعب جديد في نادي الوحدة. الفريقين كان عندهم رغبة، لأن الفريقين لهم مكانتهم، ويكون في الأسبوع الثالث بلا نقاط مشكلة كبيرة تكون ما بينهم. فأنا أعتقد اليوم الوحدة تحس كان عنده رغبة كبيرة، صحيح إن بنياس ذلك كان عنده رغبة، لكن الوحدة كان موقفهم صعب جدا اليوم خاصة في ملعبهم. فأعتقد هو قاتل لغاية آخر دقيقة لفوز ب3 نقاط، وعلمنا بأن بنياس ضيع فرصة أمام المرمى.
0: كابتن فريد علي.
3: نعم، أول شيء خلينا نبارك الوحدة على الفوز المهم صراحة، هي في وقتها وكان مفترض يفوزون الوحدة لأن المباراة كانت في أرضهم. صحيح الوحدة كان الأكثر سيطرة على المباراة، سدد تقريبا ما يقارب 16 مرة مقابل 7 تسديدات لبنياس. هذا يدل على الوحدة كان المبادر وصاحب الضغط الأكثر على بنياس. صحيح بنياس كان أو خلنا بنياس بعدين من يجي الوحدة كان هو
0: لا خذ راحتك الآن تكلم عن فريقين عادي، ولكن بني الوحدة بعدين
3: الفريقين يعني أنا أشوف النتيجة العادلة كانت مفترض النتيجة كانت تطلع التعادل 1-1
0: أمانة يعني. 22 تسديدة للوحدة، 9 تسديدات لبنياس.
3: زين أنا حسبتهم يعني على المرمى يعني. زين
0: انت من مدرسه كابتن خليل.

0: كيف سليمان ما تعترف بالأرقام والإحصاء؟
1: لا أنا بحسب بروحي نعم. زين وصحيح بنياس كان في آخر دقائق من المباراة اللي انفرد تام على المرمى كان ممكن يسجلها ويطلع الفايز في هذه المباراة. هذا شيء قد كان المفترض تكون نتيجة المباراة التعادل أكثر كابس. وبالتالي يعني دام المباراة في ملعب الوحدة أنا أشوف كان بنياس الوحدة كان يستحق الفوز فيه.
0: جميل. طبعا نذكر بأرقام التواصل عبر برنامج صوت الملاعب 600551222. أول المتصلين المميز، أهلا وسهلا فيك.
2: مساك الله بالخير أخوي مسعود.
0: مساك الله بالنور والسرور يا المميز.
2: أمسي عليك على كبات الكرام
0: يسمعونك ونتمنى لك كل توفيق إن شاء الله. الله يمسيك بالنور والسرور، تفضل بمشاركتك.
2: الله يطول عمرك. ملخص الجولة.
0: ملخص الجولة جميلة، عطنا إياها.
2: بورينا إذا ما حضرت وذاكرت زين في الصيف ما راح تنجح في الشتاء.
0: إذا ما حضرت في الصيف عدل ما بتنجح في الشتاء.
2: زين ما راح تنجح.
0: يعني أهم شيء امتحانات نصف السنة.
2: يعني قول.
0: كمل.
2: نعم.
0: العين حضر زين.
2: العين دوم مختلف.
0: مختلف نعم.
2: والثبات هو اللي يخليه مختلف.
0: صراحة دكتور موسى عباس أمس قال العين ما تقل عن حاجب، ولكن لا لحظة ما لحظة لحظة المثل معروف يقول العين ما تقل عن حاجب إلا مع العين، العين تعل عن حاجب.
2: نعم.
0: تفضل.
2: الوصل رغم الخسارة لكن بعده في المنافسة، ولكن أنت لابد تفوز على أقرب منافسينك يعني اللي راح ينافسون على البطولة.
0: صحيح.
2: طبعا الملامح واضحة، ما نسبق الأحداث، لكن حاليا يعني خلينا نتكلم بشكل أوضح. يعني العين والشباب الأهلي مختلفين، بعد ذلك المرشحين معاهم الجزيرة وبعد الوصل قريب من بعض. تمام
0: صحيح.
2: لكن الأقرب خلينا نكون شباب الأهلي والعين.
0: شباب الأهلي والعين هم المرشحين الرسميين من بعد ثالث جولة لدوري أدنوك المحترفين. الجزيرة مرشح ولكن في الصف الثاني.
2: متى بيبين؟
0: متى بيبين؟ في المواجهات المباشرة
3: المباراة الجاية
2: شباب الأهلي. هني بتبين القمة، بنشوف شو الوضع. مع أن صراحة لو أنا جزراوي ما بتنازع عن الدوري هالسنة، لأن بالانتدابات والمدرب وكل شيء ما في شيء ينقصني.
0: وعلى فكرة هو الوحيد ثلاث مباريات كلين شيت، من ثلاثة مباريات كلين شيت ما دخل في مرمى ولا هدف. يعني دفاعيا هو أسلوب كوزمن، يعني أمن دفاعك والأهداف سوف تأتي.
2: لا. والأنجح دائما اللي ياخذ الدوري يكون أفضل دفاع.
0: صحيح.
3: بس أخوي المميز اليوم اللي يكون دفاعه قوي زين، وخاصة أيضا جايبين هم لاعب ارتكاز أصلاني أيضا بجانب كولوبالي، أعتقد أنهم سكروا كل المناطق الذي هم يريدوا أن يجيبوا فيها لعيبة، وهذا الصح اللي عمل الجزيرة. أعتقد حط النقاط على الحروف في كل الثلاث الخطوط، من حارس مرمى، من مدافعين، من ارتكاز، من مهاجمين. أعتقد أن أمورهم أن السنة أنا أنافس على الدوري، لأجل كذا أنا أعتقد هم أيضا من المنافسين القويين على الدوري.
2: وبالإضافة كابتن عبد الحميد عندك مدرب كوزمن دفاعي بحت، يعني ذكي في التشكير وفي كل الفرق اللي لعب فيها اللي يعني درب فيها. فبالتالي الاثنين مشوا مع بعض، اللاعبين والاختيارات والمدرب.
0: صحيح صحيح صحيح.
2: بس باقي الدوري.
0: باقي الدوري.
2: بس نقطتين على السريع.
0: تفضل.
2: سبحان الله في تشابه. لو نتكلم عن لاعب العين المهاجم الجديد جيو، تقريبا مش مقنع بشكل كبير صراحة. والعجيب انه سجل في الجولة الثالثة مع لابا هناك، يعني لابا لا سجل جولتين ولا هذا سجل. فيمكن نشوف في الفترة القادمة شو اللي راح يحصل بينهم.
0: أنت قصدك المحترف الأجنبي اليوناني؟
3: جيو جرس.
2: اليوناني اسمه صعب، فاختصار جيو.
0: بس على فكرة في
3: سجل
0: في المباراة
3: سجل آخر مباراة. نعم نعم. بسجل اليوم.
0: ترى هو ذكر نفس الكلام. هو على فكرة يعني إحنا وين، أنا عن نفسي أتكلم، هدفه اللي ما احتسب في الجولة الأولى مو بهدف سهل، هدف معلمين.
3: معلم
0: صح. يعني معلم ظهر للجول ما أدري حظا.

0: عليه ودار وحطها يعني يعطيك لمحة أن هذا اللاعب مميز مثلك صحيح. يا مميز
1: الله يطول عمرك. لكن أخوي مسعود
0: تفضل.
1: العين ما في انتظار هالمشكلة يعني مثلا مهاجم بنياس يوسفو
0: نيكاتي نعم
1: اي نعم يعني قبل سنة سنتين يمكن تقول ممكن أغيره مش المستوى الكبير لكن قاعد يتوهج بشكل كبير يعني اليوم منه ما يتمناه
0: صحيح
1: صراحة فالانتظار عليه لكن العين المشكلة صعب الانتظار من الجمهور
0: صحيح
1: يبون لاعب يعمل فارق
0: واضح.
1: نقطة أخيرة مع كابتن فريد اليوم مباراة الوحدة وبنياس في الدقيقة 68 في خطأ انحسب أو ما انحسب عفوا هل كان في كارت أحمر وكذلك في كورة أولى فاكندوم فبالتالي نفس الطريقة الغريب في الموضوع أن ولا لقطة وقفت شوي يعني الفار ما دخل أبدا يعني أنا قاعد في البيت وأشوف أقول مثلا ممكن نتريى 10 ثواني يعني إحنا الفار يلا ننتظر فترة طويلة يا ما ناخذ وقت
2: أنت تقصد 67 دخول اللاعب الوحيد اللي على
0: 68
2: اللي عند الحكم الرابع
1: نعم حكم المساعد
2: اللي عند اللي رفع عليها
1: نعم
2: اللي رفع عليه اوكي هاي ممكن يعني ناخذها يعني كان مفترض من المساعد بالذات لما قطع الكوره وكانت هجمه واعده لبنياس كان مفترض ما يرفع اذا هو ما متاكد من الخطا يمشي اللعبه واذا في بنياس سجل هدف بيكون في تشيك من قبل تقنيه الفيديو اذا في خطا كان بيرجع بيلغي الهدف بس هو كان المساعد عنده والقريب من الخطا بالنسبه له كان هو خطا 100% يعني وفعلا الخطا كان موجود يعني
1: من غير ذلك كابتن فريد في خطا قبله بعد في دهس لو لاحظته
2: الداسة شفتها وتكلمنا فيها عنه مع كان زميلي محمود أوكي في كان داسة موجود من قبل لعب الوحدة على على على بنياس بس ما بذيك القوة المفرطة يعني تستحق بطاقة حمراء يعني سعاد يكون أكو صحيح الرجل المستقيمة والبراغية في في فخذ اللاعب بنياس صح
1: نعم
2: إيه نعم بس ما فيها قوة وبالتالي أنا أشوف الإنذار كان كفاية بس الحكم ما أعتقد ما طلع الإنذار صح
1: يعني ما في حالات
2: تحكيمية مؤثرة. لا أنا أشوف ما في كان حالة تحكيمية مؤثرة بالنسبة حق السموان. أوكي صحيح إن في فاول إن في فاول إن كان مفترض يعطي إنذار هنا مفترض صفر هاي تحصل في كل المباريات يعني على مستوى العالم بس هناك في هل هناك في خطأ مؤثر في نتيجة المباراة أنا أشوف طبعا لا.
1: بس يمكن الطريقة أبو نواف يعني كل واحد له ستايل أو طريقته لكن بعض الأحيان شوف تطلع المدرب عن طوره. بطريقة مختلفة
2: طريقة إدارة المباراة عن حكم وحكم تختلف
1: الله يعطيكم العافية
2: حبيبي
0: الله يعافيك نورت يا المميز شكرا جزيلا لك نشكرك على هذا الاتصال كابتن عبد الحميد المستكي بنتكلم عن الوحدة حكم أنه فاز كسب 3 نقاط طيب بالنسبة بنتكي لم يشارك أساسيا هاي النقطة المهمة اللي تحدثت عنها أن هجوميا يكونون أفضل لأن بنتك يجبرهم بطريقة لعب معينة اللي لازم الفريق كله يخدم عليه وكانت وجهة نظر صحيحة وشاهدنا ما لعب آخر جولتين الجهة اليسرى للوحدة اللاعب أمان الله
3: ظهير
0: نعم كيف شاهدته
3: والله يا كابتن ما تقدر تحكم عليه يعني من أول مباراة لكن يعني الجول شبه إنه أيضا هو لو سكر تمام لأن مثل هذه الطريقة إن لما تكون أنت وراء المدافع يجب عليك أنك تكون أنت آخر يعني مع اللاعب هذا تكون ليبرو زين تسكر لأن لما تكون الهجمة من اليسار من اليمين وأنت هني أنت تكون كأنك آخر لاعب تكون مع المدافع مع آخر مهاجم فلا تقدم خطوة لو تقدم خطوة زيادة كان غطى على على على نياكيتي وما قدر يسجل هدف التعادل هذه واحد شيء ثاني ما تقدر تلومه أول مباراة يعني مهمة أنت عليك ضغوط كبيرة في هذه المباراة في ملعبك بلا نقاط من بداية الدوري العام الماضي أنت في هالتوقيت الناس العالم كلها ما لها كلام إلا نادي الوحدة سواء في الدوري أو في الآسيوية أو في المباريات كاس الاتصالات أو كاس سيدي صاحب سمو رئيس الدولة قدمت أداء رائع 8 مباريات كابتن مع الآسيوية مع الب...

0: آخر مباريات كنت أنت فيها النجم الأوحد في كل المسابقات، فلأجل كذا هذا الموسم
1: مباراة يخسر 21 مباراة لنهاية الموسم الماضي،
0: مباراتين بخسارة هي هذه المباراة يفترض عليك أنك تفوز بها بأي وقت، ولأجل كذا أنا قلت لك مش وقت المياه المئوية مال خريبين، وقت أنك تحصل ثلاث نقاط بثلاثمية هدف من مال خريبين. لكن اليوم مع الاثنين لعيبة اللي أجوا دفعوا فيهم اللي تكلم عليهم الدكتور الجدد لفريق الوحدة، يعني لا زالت الفرق كلها تحاول أن شو تسد الفراغات اللي في التشكيلات. ولكن هذا يا كابتن لما تبني الاستدي يفترض أنا اليوم في دوري المحترفين كابتن أسكر خطوطي، أخلي اللعيبة هذيلا يروحوا معاي معسكر مع المدرب، يتعامل معهم بطريقة ممتازة، يعرف كيف مستواهم، يعرف شو اللي يقدروا يقدموه في هذه المباريات. أما بس إذا يلا سريع وتعال مثلا هذا اللعيبة يجا ولعب على طول، ما تقدر تحاسبه حتى لو ما أعطاك اللي أنت تريده.
1: الوحدة يفتقد روبن، ما غطى مكان روبن.
0: شوف روبن وحتى ساسا اللي راحوا كانوا يعني مفروض أنهم يبقوا في الفريق، لأنهم إذا ما بتيب أفضل منهم. شوف أنت الحين تلعوس في هالمكان مع بعد ما عاد خروج روبن، لازلت تحاول أنك تسد الفراغ اللي ترك روبن. وروبن شفناه أمس في مباراة الجزيرة كان من أخطر لعيبة الجزيرة أمام عجمان. فأنا أعتقد كابتن بأن لازم أن أنا قبل لازم أنا أروح بلعيبتي الأجانب والمقيمين خاصة معي في المعسكر معه ويشوفهم المدرب من الأول واضح. علشان هنا أعرف من أحاسب من البداية.
1: واضح دكتور. الوحدة عذرنا مستمعينا الكرام، بالنسبة للوحدة فوز مستحق، ثلاثة نقاط مهمة، وأنا أعرف تقولون في هذا الوقت أنتوا الوحدة محتاج الفوز، ولكن هل هذا الفوز يريح جماهير الوحدة لقادم المباريات؟
2: لا وشو السؤال المهم وايد هذا مسعود، أي فوز وبالأخص في هذا الوقت كفريق كبير صاحب بطولات خسران أول مبارتين في الدوري، بغض النظر شو الأداء لليوم بينهم بين مانياس، لكان المباراة متكافئة، المباراة فيها على فترات لبنياس فترات الوحدة، لكن أنا كأحتاج إلى نقطتين. إدارة النادي تجتهد، وبالذات جابوا أكثر من لاعب الآن الفريق، جابوا مدرب جديد، جابوا لاعبين جدد، لكن الوحدة يحتاج إلى استقرار. إذا تكلم عن موضوع روبن صح، ما حد ينكر أن لاعب روبن لاعب مميز لاعب جيد، لكن أنا لما جاني عرض كبير للاعب في النهاية هذا عرض وطلب والاحتراف، وإذا لاعب هو يريد رغبة أنه هو يذهب الاحتراف في النهاية، يعني حتى لو لاعب أنت قال لك أنا بأمشي لو عنده عقد وعنده لو عنده عرض كبير، لو أنت قلت لا أنا ما أمشي في النهاية اللاعب ما بيلعب بالرغبة اللي هو كان يريده.
0: يعني بس يا دكتور عرض وبعدين يروح والحين تجيب بدالة ثلاثة لعب.
2: أدري لك إذا لاعب ما يبه شو بسوي كابتن؟ إذا لاعب قال لك أنا بمشي
0: هو ما يريد يبقى في الوحدة؟
2: أنا حين ما أعرف لك، أنا أقول لك اللاعب أي لاعب خلي روبن ولا غير روبن، لو عنده عقد، لو أنا تمسكت فيه وأنا ما عندي رغبة هاي مشكلة
3: أو تستفيد منه،
2: فممكن إذا ما ذهب في هذا الموسم موسم القادم. فنحن نقول روبن لاعب مميز، لاعب ظهير يسار جيد وكذا، وأثر على فريق الوحدة جهات اليسار، لأن أصلاً باك شمال بالذات اللي يلعب رجل يسار قليل عندنا، وحتى على مستوى العالم يعني أشول دائما قليل. فأنا أعتقد النادي جاب لاعب الآن في نفس المركز وعنده المركز في اجتهاد في نادي الوحدة، لكن على مباراة اليوم فوز كان مهم لهم اليوم، بالذات اليوم مباراة اليوم يعني كان في خط الوسط أو كان في خط المقدمة، كان اليوم آدم لاعب جديد اليوم شفناه، أكثر من لاعب جديد شاهدناهم اليوم، خريبين الحين ما سجل، يجب خريبين ينسى ان الموضوع انه هو سجل رقم 100، هو الان يجب ان هو يفكر ان الفريق يفوز، فوز الفريق اهم من كل شيء طبعا اليوم. فانا اعتقد اليوم الوحدة في النهايه هو استحق الفوز، والفوز مهم جدا جدا خاصه في بدايه الدوري، لو اليوم خسروا الوحدة كانت تكون مشكله كبيره عندهم.
1: عمر خريبين علق قول نقطتك، وعمر الخريبين شو رايك في مستواه بعد ثلاث جولات؟
3: انا النقطه اللي بتكلم فيها هل الوحده ذاك الموسم هذا عشان ينافس على بطولة الدوري مع هذا نوعية اللاعبين، أنا وجهة نظري متواضع
1: هذا الشكل ينافس فيه؟
3: لا مستحيل مستحيل مستحيل. أنا أقول لك خربين أوكي، إذا برد على الخربين خربين طبعا مستوى مش نفس المستوى اللي كان من سنتين ثلاث سنوات في الواحد،
1: وحتى
3: ما
1: كان ما ينافس
3: عنده ما بينافس، لا ما بينافس حتى نوعية اللاعبين، نوعية اللاعبين اللي موجودين معه مش ما شفت اليوم شفنا المباراتين اللي لعبوها من قبل، وشفنا اليوم مباراة مع مع مع بنياس، ترى بنياس مو ذاك الفريق اللي المرعب اللي يخوف يعني، اليوم شفنا المباراة
1: محتاج النقاط بنياس،
3: اليوم شفنا اليوم شفنا المباراة مع بنياس ترى فريقين فريق عاديين جدا يعني ما قدموا اوكي، الواحد فريق كبير فريق بطولات فريق كل شيء، انا دائما لما كنا في الاذاعه احط الواحد من ضمن ثلاث اربع الفرق التوب هاي في دوله الامارات،
1: بس بعد ثلاث جولات انت تشوف الوحده
3: بهالطريقه عادي جدا يترشح. لا لا لا ما اوكي مو راح ينافس على الهبوط، بس ما بيكون المنافسه مستحيل الوحده مع هاي نوعيه اللاعبين ينافس على بطوله الدوري
1: نقطة مهمة.
3: أنا هاي رأي
0: مع خروج ثلاثة لعيبة مستوى ساشا وروبن وتاتيج صراحة سووا فراغ كبير في الوحدة، سووا فراغ في الخطة في طريقة اللعب في الفرص في المواجهات الفرق، أول كان الوحدة لما يهاجم حتى دفاعه يقوى، اليوم احنا دفاع الوحدة كابتن على اللعيبة الموجودين ها اي هجمه ممكن تكون خطره عليهم وهذا اللي صار كابتن، اليوم قبل لا يسجل بنياس حصل فرصه خطره محمد عوض الله وضيعها زين، وبعدين سجل وحده وبعدين سجل بنياس نفس الكوره، فانا اعتقد كابتن بان مثل هذه الاشياء كابتن انا ليش اقول لك طلعوا عني ساشا وش اسمه
1: روبن
0: ابدا، لازم انا احضر لعيبه بدالهم، اليوم هو جاب مثلا موسى ديارة وجاب أمان الله شو اسمه
1: أمان الله الباك اللي صار
0: المخيم. نعم زين أنت هني ممتاز قدرت أنك مثلا تجيب لعيبة ثانيين وكذا، لكن أمان الله مجاهد ويلعب، وشوف علشان أعرفك أن هذين اللعيبة محتاجينهم الحين جو لعبهم من أول مباراة، هذا دليل أن هناك في ثغرات في التشكيلة لا زالت كابتن، وأنا أعتقد أن هذا مثل فريق مثل الوحدة، الوحدة دائما ما يكون مميز كابتن، قلت لك العام الماضي لين اليوم تقول لي أقول لك العام الماضي اللي قدم الوحدة صراحة في بداياته وفجأة زين كأن ولا صار شيء يعني، حتى بوجود تاديتش بوجود هذا ترى رجع نزل مستواهم بطريقة كبيرة، مع أنه أقول لك غياب المدرب ترى حتى مدربهم لما راح الشارجة زين ما عرف يسوي اللي سواه في الوحدة، فلاجل كذا اللعيبة هم الذي شو يبرزون المدرب أكثر من المدرب أنه يبرز اللعيبة.
3: طبعا صحيح
1: دكتور، بعد ثلاث جولات ومن المبكر أن نحكم الآن، ولكن بهذه الطريقة وبهذا الظهور للوحدة سينافس على دوري أدنك؟
2: لا أنا قال قبل البطولة أنا كنت مرشح بالوحدة بقوة من المنافسين على بطولة الدوري قبل البطولة
1: قبل البداية
2: هو حتى هم وشارج، لكن أنا الآن بعد ثلاث جولات الوحدة ما بيكون منافس ما بيكون صيد سهل، فريق بيكون متواجد مع الفرق الكبيرة، لكن على أنه يحصل على بطولة الدوري صعب، لا لأن الوحدة يحتاج إلى استقرار بالذات في موضوع اللاعبين زي حمان قال كابتن عبد الحميد
1: ذكر ثلاث أسماء مهمة
2: يعني كابتن عبد الحميد فقري. لما قال تاديش وروبين وساشا فأنا كل ما أكون مستقر في وعمل فريق جيد وكذا، هو خاصة بالموسم الماضي أول فترة اللي كان مع مورايس دور الأول يمكن ظهر بشكل مميز جدا فترة طويلة يعني، لكن أنا قلت لك المنافسين عندي أنا العين شباب الأهلي الجزيرة الوصل هالأربع فرق ينافسون بقوة على الدوري يمكن حتى على النهايات.
0: دكتور تذكر
1: الوصل في كلام عليه بس ما عليك
2: الوصل أنا شباب الأهلي
1: لا بناقشك الموضوع
2: الجزيرة
0: تذكر أنا والدكتور وأنت كنا في محل للوحدة في الأسيوية تذكر ولا لا دكتور؟
2: نعم.
0: كنا نطلع في الأسيوية أنا والدكتور وأنت والحوري صح ولا لا؟
2: عبد الله علي
0: وعبد الله علي كابتن كنا كل شيء نريد نتكلم عن الوحدة كلام ما يخلص زين، من جمالية الأداء، من العروض اللي قدمها مع أي فريق، مع في السعودية ولا في أي فريق، كابتن كان روح، وإحنا واثقين إن الوحدة راح يفوز في الدوري هنا، يلعب أي مباراة يدخل فيها قوي، يقدر أن يقدم أداء رائع، ثلاث خطوط متكاملة. فأعتقد أن هذا الشيء كابتن، ليش إحنا نتكلم عن الوحدة كذي؟ لأن الوحدة أفضل وأحسن من هذا الأداء اللي قاعد يقدمه الآن.
1: أبو محمد العناوي أهلا وسهلا فيك.
4: حياك الله أستاذ مسعود.
1: حياك الله يا أبو محمد.
4: الله يسلمك، أول شيء مسي عليك وعلى الكباتة اللي معاك.
1: نعم يسمعونك الكباتة، تفضل بمشاركتك يا أبو محمد.
4: الله، أول شيء نقول لك مبروك الفرق اللي فازت، وهذا لك الفرق اللي خسرت. اليوم أنا عندي كذا نقطة حبت ناقش فيها مع الكباتن.
1: اليوم عندك؟
4: نعم.
1: شو اللي عندك؟ النقطة ودك؟
4: عندي النقطة الأولى.
1: تفضل.
4: في أول ثلاث جولات في فرق استفادت وفي فرق ما استفادت. في وجهة نظري الفرق اللي استفادت من الثلاث جولات الأكثر مستفيدين صراحة نشوفهم. أنا أستبعد يعني العين، شباب الأهلي والجزيرة، لأنهم قاعدين يخدمون نفسهم. بس اللي استفاد ثلاث جولات أكثر مستفيدين يونايتد وعجمان. الأكثر الفرق غير مستفيدة، طبعا ما بذكر كل الفرق بس أنا أتكلم على غرار الموسم الماضي. عندك كنت بالبداية كنت حاطة الوحدة أنا من أكثر الفرق غير مستفيدة ثلاث جولات، لكن بعد الفوز هذا شليتها، حطيت أنا الوصل والظفرة. ليش أنا قلت الوصل والظفر؟ الظفرة في الموسم الماضي في أول أربع جولات حقق 9 نقاط، على ذلك يعني هاي 9 نقاط خلتها باقي في دوري المحترفين. ليش قلت الوصل؟ الوصل مع أنه حقق 6 نقاط ومنافس، بس ليش قلت غير مستفيد؟ لأنه خسر من فريق منافس شباب الأهلي كذلك في ملعبه. فأنا شفت أن الوصل كان من أكثر الفرق غير المستفيدين في
1: الغير مستفيدين.
4: نعم. نقطة أخيرة للكابتن فريد.
1: تفضل.
4: أمس كان في، أنا ما أدري إذا تكلمت عنها أو لا، ركلة الجزاء للنصر في الشوط الأول.
3: نعم.
4: كان في كثير من الأحاديث أنها ركلة جزاء أو لا. الناس يعني قالوا في حد يقول ركلة جزاء أو لا. أنا مش كوني عيناوي وبقول بحياد بأمانة، أنا شفت الحال، أنا كنت في الملعب يعني يوم شفتها بالتلفزيون اختلف الوضع عندي.
1: أبو محمد، أبو محمد تقصد كرة كريس بيدا مع خالد عيسى، المهاجم النصر مع خالد عيسى. نعم. شوط الأول. نعم. طيب.
3: نعم. زين أنت عقب ما شفتها في الملعب كنت عندك شك، بس عقب ما رجعت وشفتها في التلفزيون ثاني مره شو رايك فيها؟
4: ما فيها ركله جزاء.
3: ليش؟
4: لان اللاعب هو اللي كان يبحث عن ركله الجزاء. انا يعني انت افهم عني في التحكيم.
3: ايه.
4: وفيها معايير لركله الجزاء او ما تبغى. هاي المنطقه خط السته.
3: ايه تفضل.
4: صحيح؟
3: ايه تفضل. يعني تقصد المنطقة الستة حق حارس المرمى؟
4: صحيح.
3: لا لا، هذا المفهوم كان المفهوم قديم. الآن منو اللي كان مسيطر على الكرة؟ اللي مسيطر على الكرة هو المهاجم. حارس المرمى أكيد راح يطلع من المرمى عشان يصد الكرة، صح؟ ما لمس الكرة وصار في هناك تلامس مع المهاجم، هناك مخالفة، المفترض تكون مخالفة، المخالفة جهتين، المخالفة صارت بالقدم اليسرى حق حارس المرمى ارتفعت فوق، وفي نفس الوقت الركبة اللي كان مكسوبة حق خالد عيسى صارت حق القدم اليمنى الثابتة حق المهاجم. عموما هي ركلة جزاء، يعني عقب ما شفناها نحن ركلة جزاء، بس كان مفترض في الملعب تكون صعبة، بس المفترض كان يكون الفار يتدخل ويطلب الحكم اللي يعطيه فرصة، أقل شيء يعطيه فرصة ثانية عشان يشاهده يعني.
4: انا شفته في التلفزيون وكنت بحياد بامان يعني. انا شفت ان اللاعب هو اللي كان يبحث عن ركله الجزاء. انت لو تلاحظ كان يحاول التمثيل. انا شفت انه هو اللي رطم قدم خالد عيسى.
3: المهم انت الحين بغيت رايي اقول لك يا رايي انا ركله الجزاء. واذا انت تشوف مو ركله الجزاء طبعا في النهايه لازم نحترم رايك.
4: تقديريه يعني؟
3: لا مش تقديريه.
4: مش
3: لا لا امانه يعني تبي اقول اكلمك بصراحه. لا للاسف ما كان تغذيه. كان يجب على تقييد الفيديو يدخل ويعطي الحكم فرصه ثانيه للمشاهده.
1: وعلى فكره في نقطه ابو محمد في نقطه مهمه. شو تقول؟
4: نعم
1: عيد كلامك ما سمعناك.
4: لا في صار امس يعني جدل حد يقول ركله جزاء وحد يقول لا.
1: طيب الخبير التحكيمي كابتن فريد علي يقول لك ركله جزاء. اول شيء انت لو شوف اللقطه حتى تكلمنا فيها كابتن فريد يعني الشيء بشيء يذكر يعني انا وكابتن فريد تكلمنا عن هذا الموضوع. على فكره بعد الحادثه وبعد الاحتكاك هذا الغريب في الموضوع ان لاعب النصر ما احتج وخالد عيسى شو سوى كابتن فريد؟
3: مسك راسه
1: مسك راسه يعني وكأن خالد عيسى يقول يا رب ما يحسبه او يكلم نفسه انا شو اللي سويته؟ يعني خلاص كان ينتظر الحكم انه يصفر ركله جزاء فشكله بعدين تنفس الصعداء قال الحمد لله رب العالمين.
4: شو السبب ان ما استدعوا حكم الفار؟
1: لا عاد هذا الاسباب ما عندنا اياه احنا داخليا ما نعرف شو يستوي عندهم ولكن يعني انت ابو محمد انت
4: كابتن فريد.
1: نعم لا ابو محمد انت سالت هاي الحاله عرضت على كابتن فريد قال لك 1 2 3 انا مرات فيني الم انا شخص نفسي كانسان ولكن الدكتور يقول لي فيك 1 2 3 اذا انا بعاند الدكتور هاي خلطتي انا هنا الرجل
4: لا انا
1: تناقش لا بالعكس تناقش ولا يمك
4: لا شل... بس انا يوم انت يوم يجي الحكم ما يحسبها ولا يستدعيك الفار شو كان في
1: تقدر تفسر على الحاله كابتن؟
3: طبعا راح افسر لك انا. شوف ساعات يكون حاله الملعب تقديري يقول لك اذا كان الحكم اعلن على المخالفه انا بدعم قراره بس الحاله هاي مش حال اللي انا استدعيه. الحكم البار يستدعي حاله تكون واضحه وظاهره يعني شو ظاهر يعني الشيء ما في حد يختلف عليه هذا المفترض يكون موجود ولكن سالفة البارحة لا. شوف ساعات يصير في أشياء طبعا أحمد ما بدي نقولها لك بس بقول لك
1: زوايا الإخراج كانت
3: ساعات يكون
1: كابتن فريد زوايا الإخراج
3: الزوايا
1: كانت واضحة
3: كل شيء كان مثالي بس ساعات يكون الحكم الفيديو بصراحة يدعم قرار زميله في أرضية الملعب بس هذا هي كله يعني
4: زين
3: حبيب
4: جزاكم الله خير.
1: شكرا لك محمد العناوي والف الف مبروك صدارة العلم
4: الله يبارك فيك.
1: من طيب انا باخذ عبد الرحمن بس ينتظر معانا على الخط لي اقل عن ثواني. في شيء بتضيفه بالنسبه لهي الحاله؟
3: لا بس خذ ما في
1: اكيد جميل لا حسيت انك كانت عندك اضافه.
3: لا بس خاطر بغى سبب قلت قال وشو قال سؤال وجيه قال ليش ما طلبه ما طلبه بس دعم قرار زميله في ارضيه الملعب
1: بس يظل ايضا نقاش ابو محمد ايضا جميل وذو ثقافه عاليه. عبد الرحمن اهلا وسهلا فيك.
5: اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته. وعليكم السلام يا عبد الرحمن مبروك الفوز اليوم.
5: الله يبارك فيك.
1: اليوم 3 نقاط مهمه شفت المباراه؟
5: طلعت المباراة. المهم راح اختصر عشان الوقت البرنامج.
1: تفضل.
5: اول شيء نقطة الدفاع 3 لاعبين كانوا جيدين صراحة. سؤال فني.
1: تفضل نسمعك.
5: هل شومسكا ما يطالع المباراة بعد نهايتها؟ لانه في اخطاء دفاعية في الشوط الاول والشوط الثاني. وبس. أنا هذا عندي.
1: شكراً.
3: والله سؤال جميل والله.
1: شو رأيك بدرب؟
3: والله سؤال جميل يعني أمانة يعني سؤال وجيه وجميل. لما تشوف الأخطاء تتكرر دائماً من خط الدفاع 3 جولات. المشاهد يقول معقول الحكم سوري المدرب ما يشوف المباراة ويشوف الأخطاء قبل المباراة ويصلحها في التمرين؟ أنا أشوف في كل مرة خط يعني غض النظر عن المدرب الوحدة أنا كان بشكل عام. اوكي الاخطاء متكرره المدرب ما يشوف الاخطاء اللي قاعد تتكرر.
2: انا كابتن اليوم كنت فريد ان اليوم الاخ عبد الرحمن عشان احنا نرحب فيه وفي اتصالات دائما معانا انسان متعلم مثقف في اسئله الفنيه لكن اليوم لا تنسى اخوي عبد الرحمن ان عنصرين من اللاعبين اليوم يدات تشكيله الوحده في خط صوب خط الدفاع دائما في كره القدم وبالذات في خط الدفاع لما يكون في استقرار كل يوم لاعب لاعبين يتبدلون مع الحارس الجديد كذلك، فيحتاجون إلى وقت إلى الاستقرار، خاصة من ناحية الكرات العرضية. وهذا كلامك صحيح، أنه لابد أن يكون تصحيح للأخطاء، لكن هذا يحتاج إلى وقت كذلك.
1: طيب كابتن فريد، بنياس.
3: والله بنياس صحيح، اليوم بنياس خسر أمام الوحدة، ولكن النتيجة لا تعني أن بنياس كان سيء في المباراة. بنياس في أكثر من أوقات كان جيد، وكان مثل ما تكلم في البداية كان ممكن يطلع من المباراة وفايد، بالذات الانفراد الأخيرة تكلم، لأنه كان إذا تم تسجيل الهدف خلاص صعب يكون تعويض. يعني
1: سؤال نشارك مشاهدينا الكرام، كان في سحب ولكن ياكاتي قاتل على كرته، لو
0: بس السحبة برعت 18،
3: شوف دائما
1: يمكن يكون فيها طرد.
3: شوف دائما الخط، خلينا نفهم بس المشاهد، دائما الان قبل كان المسك، اي مسك مخالفه،
1: هالمسك
3: هذا قبل 4 سنوات اي مسك مخالفه. الان صار انتقل مسك مؤثر
1: او غير مؤثر،
3: هل هذا المسك مؤثر على المهاجم؟ هل وقف المهاجم؟ هل منع عن سيطرة الكرة؟ هل طبعا لا، المسك كان موجود وهدى في نفس الوقت المهاجم، مش خطوة خطوتين والدليل ولعبة
1: صحيح،
3: بالتالي ما كان مؤثر. يعني
1: أرجع لسؤال جدا مهم، حالة النصر، هذه الكرة هل يعتبر هذا الخطأ قرار مؤثر على نتيجة المباراة؟
3: لا، لأن كانت نتيجة 0-0 والحكم ما حسب ركلة الجزاء ورد النصر. منو اللي تقدم؟
1: النصر
3: هو اللي
1: بس اذا كان شايت ركلة الجزاء كيف اثنين تنتهي؟
3: لا
1: اي مشاهد، لا اي مشجع يقول لك
3: اذا كانت النتيجه 1-0 وبعدين ما حسب البلنتي، نعم قرار مؤثر.
1: 1-0 للعين
3: يعني، لا النتيجه 0-0، منو اللي تقدم في المباراه؟ النصر 1-0.
1: انت تقول لو كانت 1-0،
3: ايه لو كان 1-0 وما نحسب ركلة الجزاء،
1: 1-0 للعين قصدك؟
3: لا مو للعين، للنصر مش للعين.
1: يعني توصل 2-0،
3: ايه يعني اذا كان النصر سجل هدف وبعدين استوت ركلة الجزاء ما تم احتسابه بيكون 2-0 وقرار مؤثر نتيجة المباراة، ولكن الهدف ركلة الجزاء جت النتيجة كانت النتيجة 0-0 والحكم ما صفر ركلة الجزاء، بعد ما سجل الهدف النصر سجل الهدف، هو اللي محافظ على نتيجة المباراة مش الحكم، عرفت كيف؟
1: واضح. لأن دائما نسمع هالمصطلح قرار مؤثر على نتيجة المباراة.
3: نعم.
1: أنت اليوم وضحت أنه مو بكل القرارات تؤثر على نتيجة المباراة،
3: لا.
1: ليس كل القرارات الخاطئة من الحكم أو لا يوفق في الحكم.
3: نعم.
1: في نقطة أيضا نشارك فيها مشاهدينا الكرام ومستمعينا الكرام، طبعا إذا نتكلم عن الأهداف التي سجلت في الجولة بشكل عام، الجولة الأولى هالموسم سجلوا 33 هدف، الموسم الماضي 19 هدف، في الجولة الثانية
0: 75 هدف،
1: 3 نعم بس استعرض بقى تعب. والجولة الثانية تم استعراض 22 هدف، تم تسجيل 22 هدف، وفي الموسم الماضي 15 هدف، هذه الجولة تم تسجيل 20 هدف، وفي الموسم الماضي تم تسجيل 11 هدف، 75 هدف، يعني بعد 3 جولات هذا الموسم 45 هدف سجل بنهاية الجولة الثالثة. طيب بالنسبة لبنياس، بنتكلم عن بنياس لأن لازم نروح مباراة ثانية. بنياس دكتور،
2: بنياس قدم مباراة جيدة اليوم، وعلى مباراة على ملعبهم، وفعلا الفريقين أستاذ مسعود داخلين مباراة للفوز، لأن لا يمكن يعني بنياس الموسم الماضي نحن نقول في أول 6 جولات ما كانوا فائزين في المباريات أو 5 جولات، بعد ذلك رجعوا للدوري. هذا الموسم خاصة أنا أقول لك بعد خسارتهم من يونايتد، الأمور النفسية لها دور كبير، كانت لا يمكن هم يخسرون على ملعبهم من يونايتد، فريق توه صاعد نتيجة 4، فبالتالي هاي المباراة أعتقد كانت اليوم وايد مؤثرة، والدليل اليوم كان هو يعني أنا أقول يعني هم حزنهم، ويعني هو خسارتهم من الوحدة أمر طبيعي، ترى الوحدة وبنياسكا ممكن أي حد يفوز فيهم، فريقين من يلعبون دور المحترفين، لكن هم خسارتهم يعني كانت نوع من الألم في مباراة يونايتد. اما اليوم هم قدموا مباراة افضل بكثير من مباراة يونايتد، يا ليت يعني هم لو قدموا مباراة يونايتد بهذا المستوى ما خسروا مباراة يونايتد، لكن اليوم قدموا مباراة كبيرة بينهم وبين الوحدة، كان ممكن اي حد يفوز في اثناء المباراة وعلى فترات المباراة، في النهاية استحق فريق الوحدة الفوز.
1: بنياس كابتن عبد الحميد قراءتك له في هذه المباراة والنقطة. فهد الظنحاني يتصدى لتصديات كثيرة ولكن الهدف الأول أيضا أخطأ في عدم الخروج الكرة كانت العرضية في الستة، يعني هو يتصدى ولكن مرات نشوف الأخطاء نستغرب أنه يخطي مثل هاي الأخطاء، مثل الهدف الأول اللي تسجل عليه في الجولة الأولى أيضا من عرضية لم يخرج لها.
0: الهدف الأول كابتن ما يقدر يطلع لها، ليش؟ لأن اللاعب الاثنين اللي راحوا للكرة معهم مدافعين وهو بعيد، مو هو لأن الكرة من الطرف يعني مو من برا ولا يقدر يروح لها ويقدر يمسكها ويقدر ياخذها
2: كروس بعد.
0: ايه وبعدين كروس سريع، كروس بعكس من الجهة اليسرى لعبها باليمين لداخل المرمى، راح معاها اللاعب ونزل قدر انه يسجلها، فهو ما قدر يطلع معها. بالعكس شوف فهد الظنحاني الموسم هذا من بدايات الليل الحين هو نجم فريق بنياس، طلع أهداف كبيرة،
1: تصدياته كثيرة. نعم.
0: مع أن العام الماضي في أهداف دخلت عليه خاصة في المباريات الأولى كابتن، أهداف مش ممكن تدخل على حارس. الحلو في بنياس كابتن شوف إنه مع الفرق الكبيرة يقدم أداء رائع، يقدم أداء ممتاز، مع العين قدم أداء رائع وممتاز، صحيح خسر فيها لكن في آخر وقت المباراة اللي مفروض يكون التركيز أكبر يضيع هذا التركيز ويخسر. أجا مباراة يونايتد زين راح المستوى اللي قدم أمام العين وقدر يونايتد أن يفوز عليه، رد بمستوى 5 دقائق قدر يسجل هدفين في 70 ثانية كابتن على اليونايتد، ورجع مرة ثانية على نفس المنوال. اليوم كان منافس وند لفريق الوحدة، بدأ هو بالفرص الخطرة كرة مع عبد الله، بدأ هو بالتسجيل، بدأ هو أيضا بأنه بعد التعادل أنه يحصل على كرة اللي شفناها أنا وأنت كرة التسجيل الثانية زين اللي ضيعها نياكتيه، كان أقرب أنه يسجل الهدف الثاني يرد الوحدة ويسجل هدف الفوز ويضيع بنياس في الدقائق الأخيرة. أيضا أنا أعتقد كابتن لعيبته ممتازين بنياس، خاصة كروما هانت عنده لعيبة كابتن على مستوى ممتاز، لكن لا زال هناك ثغرات في الخط الدفاعي يعوضه صحيح فهد الظنحاني، ولكن شوف أنت حتى في الهدف الثاني قبل لا يتسجل الهدف يد فرصة ضايعة ولكن صدها الظنحاني وراحت فوق العارضة كابتن. الثانية صدها الظنحاني لكن ما في اللاعب الثاني اللي يبعد الكوار المرتدة.
3: أهداف بنياس على فكرة أنا أشوف الحارس الوحيد اللي يريح المدافعين ويمنع الخطورة على المرمى هو الشباب الأهلي. لاحظة كل الكوار خط ستة يطلع رايت يشيل الكرة ويريح المدافعين، حارس بنياس ما يطلع أساسا، ما يطلع. شوف كل أهداف بنياس من 3 سنوات لحد الآن كل أهداف بنات مخطط ستة عليهم.
1: الكرة هاي لازم يطلع لها.
3: الكرة أنا مش نظري.
0: لا ما يقدر.
3: الكرة أنا مش نظري الكرة كي يطلع عليها. دافل في يطلع عليها. أول شيء ما كانت قوية ترى هي. هاي من من من. من
0: لا مسافة. لا قوية كابتن.
3: كان مفترض راد يطلع يمسكها والدليل.
1: يقول لك قوية.
0: قوية قوية كابتن شوف الهدف الأول والهدف الثاني أنت شفت كيف لعبها في كوندو كابتن من قوتها. زين.
3: لا
0: ظنحاني صد كابتن قوي.
2: هو الخطأ في الكرتين. وأصعب شيء في كرة القدم عدم التغطية صحيحة. الكورتين الظهير ما غطى، دائما نحن مشكلتنا كلاعبين ننظر كنا للكرة ننسى اللاعب اللي بيسجل الكرة، ترى لاعب مش الكرة ما تدخل الجول
0: وهو الهدف.
2: الكرة الهدفين فكندو سجل هدف، منكم عم فكندو الهدف الأولي
0: ولا
2: لاعب. الهدف الثاني منو كان مع علاء ولا لاعب. الهدفين عدم التغطية الصحيحة من جهة
0: دكتور. ودليل على كلامه محمد شفت الكرة اللي قبلها صدها الظنحاني كابتن.
2: نعم نعم.
0: نفس الشيء كابتن لعبها ديارة براسة طلعها من فوق
2: لا وبعدين الحارس لا يمكن في هدف
0: العارضة
2: ولا كان يطلع لأن كانوا حوالي 6-7 لعيبة الكرة مرة
0: فوق وسريعة كابتن
3: لاعبين
2: لا لا لا
3: عين بتشوف
2: كل الفرق من الفريقين كابتن
3: لا لا الكرة
2: يعني لاعبين من أي فريق كانوا
3: شوف كل
2: سؤال لاعبين من أي فريق
3: من الوحدة
2: ولعبه بنياس ما كان موجودين؟
3: ما كان موجودين
2: ولا لاعب؟
3: في اكيد في لاعبين بس اللحظه
2: راح اقول لك احنا نقول لك حوالي 5-6 لعيبه من الفريقين.
3: بس ما في حد يا دكتور انت انا
2: وش من الفريقين
3: دكتور كابتن. انا احترم رايك واحترم رايك كابتن. انا اشوف الكوره خط يا اخي حطها بخط

0: ستة.
1: السؤال الآن كم لاعب كانوا في على خط الستة؟
0: مهاجمين واحد. ال- ال- ال-
1: يعني
0: وضعية الكور لما انرفعت.
2: لا أنا كثير.
0: دخلت.
2: أنا بقول لك كابتن الكورتين زين كانوا في أكثر خاصة الجول الثاني في أربعة أو خمسة مدافعين مع المهاجمين. لا يدل تذي كابتن. الكرة قوية
1: فرحان يصد الكرة وصد الكرة الصح بعد ما صد على داخل صد على طرف
2: على جنب
3: فريد الكرة كانت قوية
1: وين الظهير
3: الكروس
1: وين الظهير
0: هيدا عادوه تشوفه الحارس أنا شوف الكرة كان سهل جدا وحتى ناقم ساعة قاعدين احنا وتناقشنا فيها مع الشباب كان حارس يطلع فيها كابتن عبد الحميد وكابتن نسمو طبعا كباتن كبار يعني هم أدرى بتعرف وجهة نظري
2: أنا صحيح أنا معاك
0: أنا شوف خط بالذات الكرة لما تنلعب من مسافة 20-30 ياردة شغلتي حارس
1: كابتن فريد صحيح كلامك صحيح ما نقول لك كرة أوفر لكن أنا أقول كابتن عدم التغطية كابتن أوكي صح
0: التغطية منو
1: من ظهير
2: من ومن المدافعين كابتن
0: هم أكيد الدفاع يبدو يكون موجود ولكن الكرة العالية عشان تريح المدافعين كل الكرة أنت ركز على حارس شباب الأهلي ركز عليه وشوف الكلام صح
2: بس هذه مش عالية كابتن
0: كل كرة
2: مش عالية
0: اتعب متى ما يطلع لما تكون الكرة هي شيء قوية إنه ما يطلع يعني الكرة سريعة
3: أنت قصدك مش عالي لازم ما يطلع عليها حتى لو في الستة
2: طيب ممكن الجول الأول كيف لحقها لك مو بريلة لحقها مو براسة لحقها بريلة
1: حلو
2: كذا كانت عالية مش عالية ومقوسة الثانية نفس الشيء مقوسة ترى من اليسار رفعها باليمين لداخل المرمى إيه ولعبها فكندو كابتن بالراس كأن أقوى من ريلة ولازق حتى فكندو ما قفز كابتن لعبها على مستوى وقفته
0: ولازق
2: كذي صدها شو اسمه الضنحاني بطريقة حلوة للجهة اليسار يعني بعدها عن الجاي من الخلف لكن هناك بعد على
1: الدين ولا حد معاه صد من ضنحاني وفي خسته ولا لعمة على طرف
3: جميل أنا لازم أفتح ملف مباراة الشارقة مستمعينا الكرام الشارقة استطاع أن يفوز على حتى في حتى وسجل 3 أهداف جوريمار سجل في الدقيقة 21 رجع نفس اللاعب سجل في الدقيقة 27 لابا كوجو أخيرا يسجل أول أهدافه مع الشارقة في الدقيقة 61

يمكنكم متابعة برنامج صوت الملاعب على الترددات التالية: بوظبي 90.00، حبشان 101، ليوى 103.7، العين 99.6، جبل الظن 97.3، دبي والشارجة وعمان 98.4، راس الخيمة 89.7، أم القيوين والفجيرة 106. بوظبي اف ام. صوت الملاعب، الإثارة والمتعة والتحليل المنطقي.

0: أشارقة يضرب بثلاثة أهداف واستطاع أن يفوز على حتى كابتن عبد الحميد المستكي الشارقة يصل إلى النقطة السادسة في مثل هذه المباريات. الشارجة أقنعك في الميدان، والأهم من الإقناع هاي المباريات إذا تبغى تنافس تبغى تكون مع الكبار ما تتعادل فيه، مو بس ما تخسرها ما تتعادل فيها إذا كنت تبغى تنافس.
1: صحيح، يعني اليوم أنا بعطيك عنوان،
0: تفضل.
1: الشارجة بدون كايو أفضل صراحة، يعني اليوم
0: في تحرر،
1: في تحرر كابتن. اليوم كامارا اللي نزل بدل كايو مظلوم، هذا اللاعب كامارا اليوم صلح هدفين كابتن، لو ما حد شاف الهدف الأول ويا على الثاني بيقول إعادة، ردوه إعادة زين، ونفس التحرك إيغور كامارا في الشوط الأول عكسية، يروح لها لابا تطلع من لابا تي لجولمار سيلفا اللي هو أيضا لعب يعني المباراة دي، يسجل الهدف الأول زين. الهدف الثالث للشارجة يوغور كامارا يعكسها هني في العارضة الأولى، يسجل أول أهداف لابا في المرمى زين.
0: على فكرة طريت كامارا نقطة جدا مهمة، تذكر كامارا أول ما طلع فجأة ما نعرف شو اللي صار كامارا، يعني مو ذاك الكامارا اللي احنا نعرفه في البدايات.
1: ايه يعني شوف كابتن، انا كامارا يعجبني
0: صحيح،
1: لكن الولد هذا مظلوم كابتن. يعني انا اعتقد انه من اللعيبة القوي السريع، محاور، هداف، يقدر يصنع لك، يقدر يسوي لك ايضا ثغرات امام المرمى. اليوم مثلا هو بتحركين سجل هدفين كابتن. شوف أنا إيغور صلح الهدفين صح، لكن من اللي خلاه يطلع بالتصليح بصناعة هدفين؟ كامارا بتحركاته أيضا، كامارا خلصها بصح، يعني الكرة الأولى لعبها أمام المرمى من الـ يعني صناعة هدفين ولا أروع. أنا أعتقد أن كابتن اليوم الشارجة قدر يطلع بشيء مهم جدا اليوم، تسع من تسع نقاط ست نقاط، وهذا شيء رائع، مع أنه لازال أداء الشارقة مو بهو اللي إحنا نعرفه. لكن بالنسبة لي اليوم بعدم وجود كايو، ها في ناس قال لك ممكن، لا بالعكس، اليوم كامارا كان رائع، خلانا ننسى كايو، كان رائع في الصناعة، كان رائع في التحركات، كان رائع أيضا حتى في الخطورة على مرمى حتى.
0: وأيضا أكيد بتضم صوتك لصوتي، نتمنى الشفاء العاجل ويرجع لنا بسرعة لاعب شارجة، لاعب مميز في دورينا، لاعب منتخبنا، يعني أيضا ممتع هذا اللاعب، ولكن الفترة الأخيرة نوعا ما مستواه شوي نازل كابتن.
1: صحيح، أنا معاك، نتمنى للشفاء العاجل كل المصابين. احنا لما نتكلم على كايو بالعكس
0: مستوى كايو، مستوى فني
1: كايو من يوم كان في العين لين يا الشارجة لين كايو هو الذهب زين، حتى في تحركاته في لعبه، لكن من خلال المباريات الأخيرة كامارا أفضل.
0: دكتور موسى عباس، كيف شاهد فوز الشارقة على حتى سواء كأداء وأيضا أهمية النقاط الثلاث لتكمل مشوارك في المنافسة؟
2: لا، مباراة مهمة جدا كانت لفريق الشارقة، لأن بعد خسارتهم أن المباراة على ملعبهم مع فريق صاعد، فيعني أنا أعتقد لو كان مع فريق أقوى من فريق حتى اليوم كان بتكون مشكلة لهم، خاصة بعد شيء نفسي على اللاعبين، موضوع اللاعب كايو من اللاعبين المهمين حتى للمنتخب، إصابة يعني كل
0: زعلتنا
2: طبعا الجميع، لكن هاي كرة قدم، وأعتقد يعني مش يعني كثير من اللاعبين صابهم في التدريبات أو في المباريات، لكن كايو من اللاعبين المهمين لفريق الشارقة. لكن الشارقة عندهم دكة على مستوى، أنا أشوفه لعيبة على مستوى عالي عندهم. اليوم لما كامارا ما حسينا اليوم غياب كايو، ليش؟ لأن كامارا صنع هدف، كامارا لعب بشكل جيد، كامارا أصلا لعب أساسي في الفريق، حتى اللعب ما لعب أقنر، لعب أكثر من لاعب جميع الخطوط فريق الشارقة، في لعيبة وقد يحتاجون إلى بعض اللاعبين في بعض المراكز، أنا هم يحتاجون سواء كانوا بدلاء أو كأساسين، لكن الشارقة اليوم كانوا محتاجين إلى ثلاث نقاط، وللأهمية أن في ثلاث مباريات عندك ست نقاط، انت بتكون في المنافسه، انت متواجد لانك بعدك بتلعب مع المنافسين. لان الحين هو لعب بس فقط مع الجزيره عند مباراه شباب الاهلي، العين، الوصل، الوحده، الجزيره، لا اسف الجزيره لعب معهم. فانا اعتقد اليوم هو كان الافضل طوال المباراه، هو كان الاحسن. هدفين سجلهم لاعب سلفا بعد اصيب اللاعب هذا اصابه صعبه اعتقد بعد، واتمنى له الشفاء ان شاء الله. تسجيل لابا اليوم هدف، هذا لابا اللي احنا نعرفه، الكرات العرضيه للابا سواء كان فوق او تحت كان لابا يمتاز بهالشيء، وكان هو محتاج هذا اللاعب انه يسجل هدف اليوم، وسجل هدف. شفتوا كيف لما سجل هدف كيف اللاعب كان فرحان.

0: لابا انه يصوم اسبوعين، شو اللي تغير عليه في هذه المباراة انه سجل؟
1: شوف كابتن لابا تصلح له يسجل، تعطيه ثلاث في الثمنتعش سجل هدفين. لابا انت جبته من العين وطلبته وهذا لانك محتاج الراس حربة صريح، اليوم اذا ما تخدم عليه كابتن ما بيسجل. شوف لابا لعب له كمارة ثنتين، واحدة خطاها وسجل منها جولمار الهدف الأول،
2: صحيح.
1: والثالثة أعطاه في الزاوية الأولى وقدر أن يسجلها، وأيضا لعب صنع كورة رائعة ولكن ضاعت من سوزا. أنا أعتقد كابتن بأن مثل مثل مثل مثل مثل مثل لابا زين راعب راح يقدم إضافات كبيرة للشارجة. لعب كورة بالهيد كابتن من كور لابا الذي احنا نعرفه. اليوم لابا لما يكون هداف خمس مواسم مع العين كابتن مش من فراغ كابتن، صحيح ان العين في صناعة وفي ناس يقدروا ان يعني يخدموا عليك، لكن تحركاته قوته انا شفت له اهداف كابتن كانت اساس في ان العين يجيب هذه البطولات، كان يسجل له اهداف في اوقات صعبة. فانا اعتقد اليوم الشارجة يجب أن يستغل وجود لابا، يجب المدرب أيضا أن يكون أكثر زين تعليمات للموجودين سواء لإيغور أو للعبوا على الأطراف زين أن يخدموا لابا، لأن لابا يقدر أن يخلص من أنصاف الفرص أهداف.
3: دكتور
2: نعم
0: حتى يعني ثلاثة مباريات صفر من النقاط
2: اي حتى، لكن حتى الان هو ظهر بشكل وجهه نظري من الناحيه الفنيه وبالاخص في اول مباراه كان ولا مباراه
0: امام الجزيره،
2: امام الجزيره كان بشكل جيد، كان افضل من مباراتهم يا
0: عجمان
2: من اليوم
0: مليون.
2: يا عجمان بعد قدموا مباراه، قدموا
0: سجلوا
2: اهداف وكانوا ظهروا بشكل مميز. حتى في هذا الموسم انا اعتقد اداره النادي فيك عمل كبير من خلال لما تجيب التفراس بالعربي الجزيري ايمن رشو اكثر من لاعب مميز عندهم، فلكن خسارتهم من الشارقه امر طبيعي. لو لعب مع شارج منافس، لعب مع الجزيره فريق منافس، لعب مع عجمان ظهر بشكل جيد، فانا اعتقد حتى لازم مبارياتهم مع الفرق اللي هم صراع على البقاء هاي المباريات اللي هو لازم يخسر، يعني من خسارته من الجزيره من الشارج امر طبيعي، لكن لابد فرق معاه على نفس مستوى صعب.
0: جميل، كلمني عن
4: حتى أنا أشوف ما في شيء جديد قدموا في هذه المباراة، ثلاث مباريات اللي شفناه ما في شيء جديد قدموا، يعني ما استفادوا من خسارتهم الثنتين وهاي الخسارة الثالثة. عجمان يحتاج حتى يحتاج شيء كثير في التوقف أن يعمل أمانة يعني.
0: جميل دكتور تفضل علق، تفضل
1: حتى
0: علق على حتى تفضل.
1: ليش جيت انت دوري المحترفين؟ شو تريد منه؟
0: شو البقاء؟
1: انك تبقى صح ولا
2: صحيح،
1: واللي بقيك شو هو؟ انك ما تستقبل اهداف، يعني الخط الدفاع مع الحارس هذا اول شيء، انك تجيب لعيبه على مستوى عالي
0: صحيح
1: زين، وخاصه من اللعيبه الاجانب. طيب انت جبت اليوم الاجانب اللي موجودين عندك سيف الدين الجزيري، وعندك فراس بالعربي، وعندك اخوان بردوز زين، هل هذيلا بيساعدوك انك تبقى في دوري المحترفين كابتن؟ لين اليوم سيف الدين الجزيري تقول مش موجود، احنا شفنا بالعربي طلع في مباراة عجمان كان رائع زين، مباراة الجزيرة شوية يعني بكورتين واختفى، اليوم مش موجود، اليوم مش موجود في المباراة. انا مثل هذه المباراة محتاج لك يا فراس، احتاج لسمعتك، احتاج لقوتك اللي كنت فيها، ايضا ايمن رشوق اليوم هو شو اللي اضاف لك ايمن رشوق؟ بالعكس انت تريد جناح قوي، تريد جناح يعمل لك الهجمات المرتده، يخف من الضغط الدفاعي عليك، يقدر ان يعمل لك شويه من الصناعه، يقدر ان يخطف له بعض لا لا لا لا لا لا لا يعني الفاولات يريح فريقه. ما شفنا هذا الشيء كابتن، حتى في الإعادة أو في الرجوع للدفاع ما شفناهم. اليوم كمارا كان من النص يروح باصين من نص الملعب وصلوا بهم بهدفين كابتن، وهذا دليل على أنه لا عدم الرقابة، عدم تسكير المساحات، عدم إعطاء اللعيبة مساحات على أرضهم. اليوم صراحة أنا بالنسبة لي حتى إذا يجلس على هذا المستوى.

0: زين حتى في مباراة الجزيرة، الجزيرة ضيع وايد من الأهداف ترى، صحيح سجل هدفين، هدف الأول في آخر الشوط الأول، هدف الثاني في آخر الشوط الثاني، لكن ضيع مجموعة من الأهداف. زين فلأجل سيدي كابتن، أنت صحيح مع عجمان قدرت أن تسجل 3 أهداف، لكن استقبلت 4 أهداف، طلعت خسران بالأول والأخير. أنا أقول مثل هذه الفرق كابتن، اللعيبة الأجانب مهمين، عند اللعيبة المقيمين مهمين، الخطوط الأول لأول الأول في المسؤولية. أنا بالنسبة لي يجب أن يكون خط الدفاع هو الخط الرئيسي اللي أنا أشتغل عليه، لأنه هو الذي راح يساعدك على البقاء في دور المحترفين.
1: جميل، نستقبل اتصال أبو طارق.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيك أبو طارق. الله يسلمك. طيبين، باقي على البرنامج تقريبا 11 دقيقة، تفضل مشاركتك.
2: أسلم عن كباتنا
1: يسمعونك ويسمعون سلامك، تفضل أبو شاركتك.
2: أنا أتكلم الفرق ما شاء الله، أنا عندي 14 فريق والمنافسة بعدها في الملعب.
1: المنافسة ما زالت في الملعب على الدوري.
2: نعم. أنا ما خلاص الفريق واحد يعني عنده 9 نقاط ولا عنده 12 نقطة وخلاص يعني يعتبر أنه البطل. لا، لأن الفرق كلها، لأن عادة من طلع لأن تعرف الجو مش في بعض الفرق يعني.
1: كل الشكر، كل الشكر. واضح يعني يبدو أن الإرسال عندك ضعيف يا أبو طارق، ولكن وصلت فكرة مشاركتك.
2: أنا سؤال واحد.
1: اتفضل اتفضل يا أبو طارق.
2: أنتوا لابا، أنتوا صار كم صار لفترة لابا ما سجل أهداف العلم؟
0: من مباراتي
2: لأنه لحبابي بدر الأحمد طلع من العلم حد سجل ولا هدف، لأن بدر الحبابي هو اللي كان يرفع له الأهداف.
1: صحيح صحيح، بس بندر الحبابي العام الماضي ما كان موجود، لا بسجل 25 هدف، لا بهداف الدوري السنة اللي طافت.
2: نعم، يبقى لا لاعب يرتع له بس.
1: جميل جميل جميل، وصلت مشاركتك. انت قصدك ان الدوري ما زال في الملعب، ولكن السنة اللي طافت بندر الحبابي مو موجود ولا بسجل 25 هدف
0: في الدورة العسكرية في
1: الدورة. صحيح، ولا هداف الدوري
0: ولا ب 25 سجل. صحيح.
1: صحيح، هداف الدوري. طيب دكتور، يعني باقي لنا 10 دقائق وبنختم، عندك مشاهد لهاي الجولة؟ عندكم نقاط تتكلمون عنها؟
3: نعم.
1: تفضل.
3: بالنسبة لي انا طبعا العين 28 اول مشهد عندي، 28 فوز، 8 تعادلات، 36 مباراة حتى الآن ما خسر فريق العين، 36 مباراة يعني رقم كبير جدا، 21 مباراة على ملعبه.
1: لذلك قلت العين تعلى على الحاجب. أي بالنسبة للعين،
3: أي 21 مباراة على ملعبه الفريق لم يخسر، فأنا قلت فقط لأنه زعيم العين أعلى من الحاجب. فهذا المثل اللي احنا فنقول إن العين الظهر بشكل، وهي الظهر لما أنا أتكلم عن ظهرة رياضية أتكلم يعني حالة قابلة للدراسة، قابلة للقياس، قابلة للتجربة، إن شو السبب يعني فريق حتى الآن ماشي بهذا الرتم، لأن هناك في دور كبير تحليلي أنا، سواء كان جانب فني تكتيكي نفسي نفسي، جودة اللاعبين على مستوى عالي، عندك قياس التنافس اللي هو شخصية الفريق، شخصية اللاعبين، دور المدرب دور كبير، لكن دور الكبير الأكبر بوجهة نظر دور إدارة نادي الوحدة، آسف نادي العين، إدارة نادي العين لما تم توقيع مع كابتن إيفيتش قبل مباراة شباب الأهلي في الموسم الماضي، مباراة المهمة، مباراة الدوري، بطولة الدوري، وتم ثقة فيه من قبل بطولة الدوري، كان في بعض الأشخاص يعني هل إيفيتش هو المدرب المناسب ولا غير المناسب، أصر من إدارة نادي العين بتواجد كابتن إيفيتش ونجح هو، وجميع المحبين العيناويين الآن يتكلمون عن قوة إيفيتش، قوة إدارة النادي العين، وهذا إرث تاريخي في نادي العين دائما هم شيء غريب عليهم. فأنا أعتقد لكن هي ظهرة رياضية، وجود 36 مباراة متتالية. الشيء الآخر، هدافين الدوري فيهم 4 الآن، سيميديو لاعب نادي يونايتد، يوسف نكاتي 3 أهداف، كذلك عندك سيلفا 3 أهداف، وكريس 3 أهداف. مباراة القمة، مباراة القمة فعلا، إثارة وتفاعل، قدموا مباراة كبيرة، الوصل وشباب الاهلي، شباب الاهلي وصل فوز شباب الاهلي 1-0، لكن المباراه كانت متقلبه، كانت ممكن اي فريق يفوز، كان ممكن تعادل. على فترات الفريقين قدموا مباراه كبيره، الجمهور خلال الاسبوع هذا اللي احنا نحتاجه، التفاعل، الروح الرياضيه العاليه بين الجمهور الفريقين بعد المباراه، اثناء المباراه الحمد لله ما حصل اي شيء. كان كذلك ما ننسى الاجتماع اللي حصل من شرطه دبي مع
1: الروابط المشجعين،
3: فانا اعتقد هاي من الاشياء اللي انا بترك للاخوان كذلك. لكن الفوز يونايتد كذلك مشهد من المشاهد، ان فوز 6 نقاط يجيب يونايتد في مباراه في 3 مباريات لاول مره يكون في الدور المحترفين، هذا الشيء كذلك مميز.
1: جميل، تفضل عبد الحميد. مشاهد الجوله
0: العين، يعني العين من العام، يعني هو مشاهد الدوري العين ولعيبته من العام الماضي، مشاهد الدوري مو من هالسنه، هذا استكمالا. بس لما تقول استكمل لي مشاهد الدوري اقول لك العين هذه السنه مثل العام الماضي، يعني العام الماضي بطل آسيا، بطل الدوري، بطل الكاس، كان أيضا لعب نهائي كاس الاتصالات، فأنا أو كاس أديب عفوا. فأنا أعتقد أن العام من العام العين من مشاهد الدوري، لكل أسبوع لازم أن تتكلم على العين. وأنا أعتقد الظاهرة الأزلية في نادي العين زين هما اثنين، إدارة الفريق اللي خلف الفريق اللي تعمل بصمت، ولا سمعنا حد طلع يصرح كابتن ولا شيء مع الكثير من الإنجازات، ولكن كل من يخلي الناس تتكلم عليه. والثاني تراوري، كابتن تراوري هو الباب اللي يغلق كل الحسابات على الفرق الأخرى أمام العين،
1: ولا قصورا في بقية اللاعبين عندما غاب العام الماضي
0: مع الجزيرة،
1: ترك فراغ
0: كبير، مباراة واحدة الجزيرة عمل فيها كل شيء أمام العين، صحيح
1: مكانة ثقيلة على البديل،
0: أيوة في الدوري كامل كابتن. أنت لما تيجي تشوف موجود في كل مكان خلف كل لاعب، بعدين الشيء الحلو فيه كابتن تراوري، تراوري إنه أيضا حتى في الكور الضربات الثابتة للكور الهجمات المرتدة يكون في 18. شيء ثاني كابتن، ميلو ومنديس لعيبة الجزيرة كابتن، هذيلة من أفضل لعيبة دورينا، خطورة، تحركات على الخصم، تسجيل، صناعة. منديس من يا العام الماضي كابتن وهو لا زال ينثر عطورة على ووردة على كل اللي في الملعب، سواء تصريح أو صناعة، واعتقد أداء كبير جدا. والأجهزة من وصل منديس ومن وقعوا مع نادي الجزيرة لين اليوم ما شاء الله أساسي، واللاعب الوحيد اللي ما عليه أي كلام ميلو كابتن، اليوم من أخطر مهاجمين دورينا. شيء ثالث كابتن، تسجيل لابا وجورجيوس في هالأسبوع زين، وهذا دليل على أن هذين اللاعبين كلنا كنا منتظرين أن من اللي بيسجل منهم الهدف الأول، وقدروا أن يسجلوا في هذا الأسبوع.
1: كابتن فريد علي،
4: أنا عندي
1: بتروح للظواهر السلبية؟
4: عندي شيئين، أنا دائما نحن من بداية المباريات من 21 جولة صح؟ لعبناها 21 مباراة لعبناها ثلاث جولات، وأتابع المحللين اللي يحطون يختارون الحالات بداية بين الشوطين وحط عقب المباراة. أخطاء كثرة الأهداف اللي سجلت هم المدافعين، أخطاء المدافعين
1: بسبب أخطاء المدافعين
4: 21 مباراة. وفي نفس الوقت المشاهد اللي أنا صراحة عجبني اليوم يونايتد يصل لأول مرة ويقدم هذا المستوى، أكيد هذا مشاهد وظاهر جميل الدول اللي
1: مرة. على فكرة كابتن فريد في نقطة جدا مهمة على يونايتد، يعني هاي أخبار إحنا وصلتنا، تعرف بعد خسارتهم من الوصل تم محاسبة اللاعبين، يعني
4: وصح.
1: كيف تخسرون هاي المباراة وبهذه النتيجة، رغم انهم يعني ما قال يلا نطوي هاي الصفحة يلا
0: نوصل فريق كبير ابو محمد،
1: يقول يعني وصل فريق كبير بالمباراة، لا كيف تخسرون 5-1؟
0: الاحتراف كذا كابتن، يعني انا اتعامل معك بالاحتراف كابتن، كيف على كل دقيقة انا ادفع لك وانا هذا وتحاسبني على الكبيرة والصغير، انا لازم بعد ايضا احاسبك، انت اليوم محترف عندي، يعني انا شو شغلتك؟ ليش انت محترف عندي؟ لا تؤدي لي كرة قدم صحيحة ونظيفه وتعطي وتلعب لصالح الفريق. انا لما اخسر خمسة واطلع اقول لك معليش، لا ما في معليش، انت كنت من اسباب هذه الهزيمه. ترى الهزيمه يتحملها الكل، زين، مو احنا بس نحمل المدرب او او او او الاداره، لا، الكل يتحمل الهزيمه على ارضيه الملعب. جميل. ولما تفوزوا يفوز الكل.
3: مشهد المشاهد اللي هو نتكلم فيه، اي لكن بقول لك ان انت قلت لي
1: عندي
3: دقيقة ونص. الجزيره ولا هدف عليه لاول مره، شباك نظيفه في ثلاث مباريات،
1: ثلاث جولات،
3: نعم. اعتقد هذا دور مدرب كوزمن من الناحيه الفنيه، دور كبير كبير، واداره الجزيره عملت عمل كبير في هذا الموسم والمواسم الماضي حتى في جلب لاعبين على مستوى عالي جدا جدا. لما نتكلم عن سلاني، مالكوم، ولاعب
1: اسلاني قادم ان شاء الله،
3: ميلوني من الموسم الماضي، اكثر من لاعب مميز في الجزيره، روبن. انا اعتقد، انا اتمنى ان شاء الله ان الجزيره بيحقق ان شاء الله بطوله اسيا 2، هذا اللي ما نتمناه ان شاء الله.
1: جميل.
3: وينافس على بطولات.
1: نعم. كابتن عبد الحميد شكرا جزيلا لك، دكتور موسى عباس شكرا جزيلا لك، كابتن فريد علي شكرا جزيلا لك، استاذ عصام زياد شكرا جزيلا لك. وصل معكم للختام، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل والى اللقاء.
5: شكرا.
1: شكرا.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي اف ام. لنجاح الطلاب. ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين، النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي اف ام.
1: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلاً جديداً من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائراً في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعاً مختلفاً، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالماً تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيوراً جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءاً أصيلاً من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

ابو ظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء ابو ظبي اف ام. ابو ظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

0: مع أبوظبي أف أم، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. عام دراسي جديد،
1: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد

الجديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: أبوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

0: المرأة الإماراتية قصة وطن.
1: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
2: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبعة ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

اف ام خلها دوم في البال. عام دراسي جديد، تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل، خص العوائل. بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل عالي
0: وبجمل الأبيات تمتزج

0: ابوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكنك

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: أبو ظبي FM.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
3: فخورين بالإمارات.
4: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
3: فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي FM.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي
0: واستمتع بوضبي.

0: شو.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM

0: شكرا أم الإمارات.
1: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات.

0: الإمارات التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
1: يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
2: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما له حدود والسماء أبدا ما توقف طموحها.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى.
1: ولا مغربي هواكم.
0: أبوظبي FM.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
7: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
8: كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
7: شيخة شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
8: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
7: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
9: شيخة شويخ
8: شويخ
7: يمه حبيبتي شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
8: تخيلي يا امي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يا امي انا والله العظيم ما سويت شيء.
9: صدقتنك حبيبتي صدقتنك، لا تصيحين لا تصيحين حبيبتي. بس شو لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
8: إن شاء الله أمي.
9: خلاص هدي حبيبتي هدي.
8: إن شاء الله.
10: من السالفة اللي قلتيها الواضح أن تنمر إلكتروني وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك تتكلمتي.
8: كنت خايفة بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
7: الحين عرفت أن السكوت ما كان حل. أنت قوية وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
8: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: نظام دراسي جديد.
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.

0: كلمة أستكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوابي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.
3: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
4: من أجمل الصفات اللي يتحلى فيها الطالب هو احترام المعلم. المعلم يبذل جهده ويقدم لنا من معرفته وخبرته. كلمة شكر واحترام تصنع فرق كبير، والطالب المؤدب يكسب ثقة الجميع ومحبتهم.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
5: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول